يوكي. كل تصادى سنس في مناس انتو رجوي ده بلد منو مثل اكس موصوب تشو دون بلا شركة دسم راب ساك باشا قلو دي سيف تدس ما سار چقا دور ما دي بارچي دن هاجي زنگ خورم بيشتر دي راك ستيلر ما صوب فردو ديگه پشت نسون پس بگو امشب برا مخواي چي کار بيرو.